او كان اصدير مسلطان خلقكم مش تادي شنو سراسيو بيا مندي وخي مونغ سنو سويلي مونغ دمر قدر ويلسو سوكم مونغا قدر راكي مونغا هرچالا قدر واركلي دي. السلام عليكم ورحمة الله.